جوه شباب شبي بين افريكان شوتي داتن زتشولين شن خارن منهم دابون لنا والا واويلي دس ميجا تاو جاني جهبدو ناشكي حفناركي من جترى نگو تبو نخيدا جوه چيروكي اوين گوريا تدل بدا كيري لكربلاي بلي دلالي لچار آلی چفتین من دچروسن شونا شورن شفتی تازین ین اسکندرین مزن قلورا شحمرانا عقالا لسری من افکتانا چندای کوتر خوشکان دی حفنار کامن

نسوجن ثيه اف ميراتن كوالما نهاتن لچياي شنگالي كومك خنزير تيرن تاوس جخورة براشتني فركين ويدگرين لدوسي تنهوگرين وفركا بوي حبنار كدلال بجزبه كتنا هيسيرن تي فريالي لسر قولك ميشني جبو سر خوداك مزي دوجه بدوجه لخوليين هستيه تبگرينم حبنار

قلتني بكل بتك بمالا دعوتا يا أهو أهو أهو أسلي بس يا أخ ولا شعر رمضان برمقسي